0: كورا سمعتنا كبزغة سيلنا لو محاموس كلتا حاملة كلتا شحن اسران شدشتن قربنا لكم زلنا زيناتات زرزرو انهو بيناي معكاني و عبدالله مكتل كخوون اب ايرترا امباسادور عبدالله مسازد تبهله نبار اوال هكدف منستر زباو من محدارات كوينو كمز تمززه بزيت تفلالو يعبيت معكنا زينا خيت رفا يزر ولو لو اتزيادة الزرابز هونو لو مخنيات بزيت اووجه نيسي اصافور كيز تك مكتليو زبل مخانو انتزي كوينو اب ارترا منسترات كمزازون كلو بمنقستاوي مراخبي بزوحان مقلاص لومو داي كونن እዚ ልሙድን ሕቡእን ኣካይዳ እዩ ኸዓ ሓደ ኻብ መርኣያታት ዘይግሉፅ ኣሰራርሓ ብእታዊ ገዛኢ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ዝግለጽ ሚኒስትር ዘባዊ ምምሕዳራት ምክትል ፕረሲደንት ይኸውን ዝብል ብናይ ምዕቀንን ትካላዊ መወከስን ምዃኑ ኸዓ ብኩራት ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ኤርትራ ዘርኢ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት እትውከሰሉ ሕገ መንግስቲ ዝመሰረቱ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘየለ እዚ ኣብ ሊብያ ከም ኣምባሳደር ኣብ ዓንሰባ ድማ ከም ዞባዊ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ከምዝሰርሐ ዝንገረሉ ዓብደላ ሙሳ ሚኒስትር ኮይኑ ምምዛዙ ዝተፈልጠ ብቐጥታዊ መንግስታዊ መግለፂ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ንትምህርቲ ዝምልከት መድረኽ ምስታፉ ብዝተዘርግሐ ዜናዊ ፈነወ እዩ እዚ ንወዲ 80 ዓመት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክትክእ እዩ እናተባህለ ዝንገረሉ ዘሎ ባእታ ብወግዒ ተመዝጊቡ ዝተገልፀ ዕድሚኡ እኳ እንተዘይተገልፀ ካብ ኢሳያስ ከምዘይንእስ ናይ ብዙሓት ግምት እዩ እዙዩ ኸዓ ኢሳያስ መዘንኡ ዘይኮነ መንእሰይ ተካ እዩ ከዳሉ ነይርዎ ዝብል መዛረቢ ኣጀንዳ ፈጢሩ ዘሎ እዚ ሓላፍነት እዚ ኣብ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ በብግዜኡ ብማሕሙድ ሸሪፎ ብናይ ዝጊ ክፍሉን ኣብ 87 ዕድሚኡ ብ24 ጉንቦት 225 ዝዓረፈ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃን ተታሒዙ ዝነበረ ምዃኑ ይዝከር ነገር ድልሊ መግለጺ ባንኪ ኤርትራ ባንኪ ኤርትራ ብ30 ሰነ 2026 ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣብ ትሕቲ ዝብል መፈራርሒ መግለጺ ውፅያ ኣብቲ መግለጺያ ብዙሕ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ኣብ ኣባይቲ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ተኣሚና ካብዚ ነቒላ ድማ እቶም ኣብ ኢዶም ናቕፋ ሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ክሳብ 31 ሓምለ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከእትዉ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሓድሽ ናይ ባንኪ ሕሳብ ክኸፍቱ ጠንቂቓ እቲ መግለፂ ባንኪ ናቕፋ ኣብ ኢድካ መሓዝ ሕጋዊ ኣይኮነን እዩ ኢሉ እምበር ስለምንታይ ኤርትራውያን ናቕፋ ኣብ ገዝኡ ክሓብእ ከም ዝግደድ ኣይጠቐሰን ባንኪ ኤርትራ ካብ እትልለየሎም ጉዳያት ኣተሓሕዛ ዓማዊላ ሓደ ኣብ ባንኪ ዘቐምጥዎ ናቕፋ ገንዘብ ክንሱ ከም በቲ ዝደለይዎ ዓቐን ኣብቲ ዝመረፅዎ ግዜ ከየንቀሳቐሱ ዝግድቦም ምዃኑ እዩ ስለዚ እቲ ጠንቂ እቶም ገንዘብ ኣብ ገዛ ዝሓዙ ዘይኮኑ እቲ ዓማዊላ ኣብ ርእሲኣ እምነት ዘይብሎም ዘይፍትሓዊ ተሓሕዛ ናይታ ባንኪ እዩ እታ ባንክ ክሳብ ክንዲዚ ተፈራርሓሉ ዘላ ምኽንያት ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ባጤራ ናይ ምቕያር መደብ ስለ ዘለዋ ምዃኑ ኣቐዲመን እውን መድያታት ኣብቲ ባንክ ዘለዉ ምንጭታተን ብምጥቃስ ክሕብራ ጸኒሐን እየን ህግደፍ ቅድሚ ሕጂ ባጤራ ክቕይር እንከሎ ብፍላይ ክሳብ ሚልዮን ዝበፅሕ ናቕፋ ዝነበሮም እሞ ንኽቕየረሎም ናብ ባንኪ ምሳረከብዎ ناب فرقی گمگام میتاوی تسلیعو کمزوارا سام نای کرباگ زیت زکرایو سلزی ارتراویان لومی ونگ دای که کنو کاب زحلفت مکروم تماهیرام کدالوی گبام اب ارتراهم تخال سکترات بانک ون حنتن به گدف زتبحت تنیا زا ابو سنات کتماتات رای عصر شوعت چنافر تراي اللو عاد تبها البنك ناي هكدف قنزيب كم محدار محلاون حاليفو اب لمعات هاقرن عبيت هزبن زقنعي رؤي نتفتات يبلان امباسي امريكا هزبي تقراي محقازو كم زغتصل افليتو امباسي حورات منقستات امريكا اديس ابابا بخلتشحن عسران شدشتن سنخلتشحن عسران شدشتن ابزو صو مقلتي امباسادر اروين جاي ماسينغا امباسي ام ابكلل تقراي زلو بولوتيكاون سبعون معول الناتات يكتاتلو خمزلو مفلاتو تقيسو نايتي امباسي وهابي قالات حايزو بولوتيكاون سيبلاون مراحتي تقراي اب پولیتیکاو زیتن اقدی مزتبت حسم مقرات حوکت اب متقبار کس امادو نایت امباسادر متصوعتا بمتکاس اسفیرو اتمگلت ای بغتصالی اب تگرائی بمسرح سلام زیگ دوسو زلو وگنات بغتصوص مس مسرح زیتن سلام حبرت افریقا نختحبا بارو تصویرو اتحایزو خا حبرات منگستات امریکانو توم اب تگرائی اب حیال محبراون قطبان قلولاو زلو تمازاویلتی تگارو زغربو دگف کمزغتسل اب تمگلس اسفیرو اتاعزوین زم نایلومی تسبیت ردیت تگارو نبسوم نبز خوالولو در جانم سگگار اب زگبر مسرح کمزتحقاگزوین اتی امباسی گلیزو امباسی امریکا و ایتیوپیا اب تگرائی مزرکو نای کلل مرحتن مسرح سبعو نت زتو گبرو گناتن تراخی بکا نای مزتای مدب کمز هلووون حبیرو از غمزیلون کلو لوخ امریکان اب تگرائی زنورو نای اسران شدشتن سنه خلتشن اسران شدشتن مدب مگشا مخنیاتو بزی وگعی بزی تحبره کمز سرزه بزت تفلالوی مدیاتات تحبیرو امریکا سلوت اکالات اب سودان تخصخ نخو قارز کسرتو سویا امریکا کلوم زباو تواساتی اکالات اب سودان تخصی تطو زبلو لکنتات نام مفتار کدوف او مسوع تغریبا نزی مسوع تازغربیت حفو تاو قده امریکا ماکرو روبیو نزال دیپلوماسی او تول اخو اما اکلای مبراغ مسبت حیب روبيو دحري ناب حورات عرب اميريتس مبصحو اب كويت اب زهابو غازيت او مغلسي قداي سودان نا امريكا قصالي ديبلوماسيو اجندا خوينو يسرحالو خمزلو حبيرو اتلا علواي امريكاو ديبلومات نتنو سودان اب زملكت اب برلين زتبسح عالم لخاوس ممع مبقس غيراهم اتوسدو الرقاقيسو وانا اون سودان زملكت قلحتا امريكا وق كعرف زدولي حيلتات كلهم مكرراب مخانو متقاسون تحبيرو صحافي روبيو امارات نتب جنرال حماتي زمراح توروار عطوق حيل السودان اتهابو حاجز نخطا قارز انت توكي سوا ابزتحاتا تلو امريكا كلهم اب سودان صلواز اللوهم زوباوي تواسات حيلتات نسلام نخسر حقم تدف بمتكاس مليسو تتعايزو خا فريلوخ امريكا ماساد بلوس علتاو معوالتات نايتو خنتات يكتاتل كمزلو تحبيرو روبيو اتعايزو ابزقربا قزيه مثل علوات حلفتي سعود عربيا ابزقبرو ركبوين كلولاو سودان كم اقداس اجندا خمز زرارولو تغيسو كنديوانو ديبلوماسياو شوتو امريكا اب قداي سودان بهوصوص تخصي مقراص سبعو اتكالات رديت زغربلو متحلال في من قدتات مخفاتن نغد سالزة تاما من سلام بايتا من صافن مخانو تغيسو أغدما بلن أوين أمريكا قبسي سعود عربيان حبرات عرب إمريتسن أبو قداي سودان عالم لخاو دفي إتنموها هاد كسر حاقم زي سنحا زفلاتيو
1: قبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكتتالكم إنا مسجننا مسكت سالما دباتنا نحرقكم سنة مكتتالكم.

هجدف نابابل دهايد لكم ببيت صحفة زينا سلف ديموكراسيز بيرتراز تدال واحدة تا هزباو قنبارن ديموكراسين فتحن هجدف بشان شاعة تميتن تسعان أربعة أفصال سايو الدباو قبا هزباو قنبار حرنت إرترا زت مسرته نتقبارو زيمت انسم زت وهبو أب إرترا بهتاو قزائي بجله خوينو هاجرن هزبنك حمس زنحن زلونيو ناي هجدف كل ما داوي بحاتنت أي كونن دون إرتراويان حبرة سبع علمون بروه كابزخون حيالو عمتات حالي فلو نايزي بحاتن قواعد أصن جنبار أمرارحا بيناو تراي زي كوني أو عالمنا كابزي ترايو حلوفات شوكون تسرعاتات حدووني هكدف كمسرتن كلو نويح إدمة زينا بروم حقاقن أسران شو عدتن زا أبالاتو فتس أمن أكالاتكم زنبروو أو ورقة سفيرو يركب لومي نايزوم أكالات كلاو هلونان دهاين كابز تقف حيالو عمتات كوينو لو سلازي يوم دما بوزحات وغنات سره هزبي تقبارات نايتو قجلخ تقسن كلو بيوت مزيو لو تكاليهم تراغو مزرلهم زبلو كابتوم إذا حدا قنيا وجلك مسرتن كلو زد تسيومو لعلم مئة أبالات نايت حقاق أكالو أبز توسنة وان سموم قنينو زد صوع زنبري با تاتاتون لومي دوم صوم كوني دها يوم يلن أبز توسنة وان الأمين محمد سعيد يمانة قبراب عبدالله جابر محيو الدين شنقب حقوس قبرهوات محمود شريفون زمهرت يوهانسن ناتبهله اسماتهم حالفو زصرح زنبره لومي قلن بموت قلن دما بمأسرتي كومون بسدت زقودولو بزحاتيهم توم بهوات مستوقو جلة اللو زبهالون كم تلا اختي والكم الاخي اساس افرقي انت زي كوينو كم حالفتي كابز تصوعو نبريا نبري خوينو لو نيم سلون بوتان ايتون بهيوات زلون زتا اسرون كم اون زتا سدو اقلي بقلي تتكيو زبل حبريتا يلن نزي خونتات تعزيبوم هقدف كم تينا يشحن شعتميتن تسعان شوعتن حقا من قستكوا بإساس مويتو زبل مردو انت زيتا نقري بهيوات كم زي اللي رؤيو إيلوم زقموتو بزحاتيهم قمت راي زي كوني أبوليتيكاون ممحداراون بايتا إرترازو اللي حاكيون نصيو تقدف كمسرتن كلو كتقبري إيلو زاسدقو چارتر نيروو أبتسلاسان شمونتن قصات زحازي سنودو مهناس ديموكراسياوي بوليتيكاو سرعات ندليت هزبي إرتران زمتن قطبا مسسان ممعوال هقراو بهلي معروي محبراوي أقلقلوت مغراب معقاب معرى مسل تتقى منت موحاس هقراو ستان مكلخالن مدل دال زواون عالم لوخاون متحببار أبتحت زبلو عبيت أعنود سفح زرزر بمسفار نهزبي إرتراك آلاتيولو نيرو كابزا حليفو أب سفيح زرزر نايتي چارتر أتيخا كاب التنببوم هزبي إرتراز حاشي مسائين مهناس إتقالسن سعرن بقندو دحرن نسانت زجمر نحنا أتوم نسانت زمسانا ولودتات سرتات سلطنن فتحاون حبرتسب كنركب حلافنت تركبنا لنا زلنا يوم مدرخ مسجقار تاريخ خاوي عدلن بدهانيو زبل تركب نزبا هلا أبقمت بمتاو إرتران هزبان كمز مسكروا قنا هقدف كابتقد مسلاسان كلتن عمتات زم كمسرتن كلو زعتو قال
ولا حدا زمع بولو يلن تراي زي كوني كل مداياوي كونتات إرترا زحاشة مصاي أمهناس زي كوني بزنو بوروك غتسل كم زي كالن قعزقون دحريت كوينو مصنحو إخا اتقنزب يتبع عسران شوعتن قنبوتشن شعتن مئتن تسعان حدن زدت مسرته مئتن حمسان أبالات حقاق أكال زنبرو وقزيو من قست إرتراوين بفلاي دحر مأسرتن سدتن أبالات قد جل عصر تحموشته عدلو خابنايه قدف زخف أخوينو دهايو خونه اللونو أختيميو يتزقو أصعرو حقاق أكال زينبرو السماوي كابيني منسترات زبهال زنبره قانتاها دحر خلتشحن اسران اربعتن كم زي تأكبه اي كونندو نحنا ارتراويان مارتين بلاوت زتبهالي قازيت انيان تمرامارن بوليتيكا افريكان دقاقي مزمس كرويو زيد ما دهاين هلو انان هكدف ناي متفا من رقاقات ايو سلازي نعقا منقستن قزياو منقستن ارترا زيقات اموم دهاي ناي متفا حدقا خوينو ملسي نايتي هكدف نابي عبالي دهايو خي اللوكم دو زبل حطو حان سابن حوارن طفي ايو كاب زبل وصعي كال ايكونن ابهلو خنتات من محدار ارترا بغز علي ببوزحات كاب زل عالو حطو تات حاده ارترا دا امو اب ادمنيا زلا زبليو ملسوخ اب زي ماتي اب ادول كامل اخي اسياسا فوركي كاب زبل حاليفو كال كم زي كوون نوصوريو ارترا بتحاد وغن هصوص ملسي بزدوليو زبيتاوي حطو تات بتغال وغن دما كاب قدام نهلو نهاكم هاجر زفتاتن اسقان ديبلوماسياون قتمياتات اب زتو تارتلو عبيد حادة ناب سلطان أما ساسوه زي ديموكراسياوي التحساسوه زي هزباوي ديبلوماسياوي تحسوه زي تكالاون زي وحلولن زوكو ساسارو تكال زي بلون بسلطان زي سخرة ولك أسابيا ودي غازلا زي تهلالوا أزيو زي تحساسوين نهزب إرتران ودابيتاتون قزي زي هبحالا فنت زي سكمينيو سياسن وحدات مقابرياتاتون أبزئوان زي هكدفن قدمي ازنوبر ودابيتاتن أهتيموم قلوص النتن تحتات النتن أبزي ولو بولك أدقفتن محبركوماتن أبلوم كعقر قرو يوم زرايو زوملوم ازتقوملوم زلو تكالاو مسارع زي ولوم أكالات أبتزد ليوم كمزي بولو زولو ووم أبزيد ليوم دماء أفهم زيت حزوهم إمبر تكالاو مسمر كتسال النتن تحتات النتن يولومن تلمت حلوف ديكتاتر إساسا فوركي أب حقا من قستي قزياو من قستي إرتران هكدفن كابينة منستراتن ترايزت تدرتا زيكوني بول كيون زأمنو بعلم الزكم زي بلو كالق قديفكا كم مسنيتا نيمانه قبراب او انزيفو لومي مس عثمان سالح تراي كولالي بالمهلاو نزر الدقوم الاختو بقليل زرعه ايكونن زد ما نتي قلو قنات حبر سماين شكان بحري اساسن ايكيرنيو زبلوو زرقا قصيو

حد أمكن التمامات بزي أمنو أمينا بسجر عن إيفونا تبتتينو سدرنا سلام سئينا قزانا سموا خوينو دمنا عدو ولا

فرحان متساني لهم داك المرهوي قرير ام ترفس دراتر في بناي فوق البحري ابتنا فوق السهرة بدربنا في وتورينا بدقا تلقى في قوم سدرانا تمو وخينو كزانا حلم